اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم

ابن قسي واسمه مجمع وسمي بقسي الارتقاش في بلاد القطاعة القسية ابن قسي

الحرمية. وسمع في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ورباه.

ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المحشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوام

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آله. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.